مايري ناني ايوه فنكم ايكلا بنكم ديس ما بلول كي سوي برا نالا وانا نا قول بس سونا يوكم لوبي ناني والدي تايم ايكو بيا كراو كي كابيا يندو كيرا لا ديبا لا ديبا.